0: شو اسمك؟ عرفنا عن حالك.
1: وسيم.
0: كم عمرك يا وسيم؟
1: 25.
0: ليش زي اليوم هان؟
1: عشان اجيبك الدور.
0: خدت حاجة؟
1: لا والله خربتنا الحرب ونزلت دورنا. Don't take us down in the morning. Don't take us down in the morning.